face un fort aplauz pentru acela Nick Park cu Rihanna Ural și Johanna Kamik. Arihela Khana Qesh Khuher ki Kotemal, Khetner ki Kotemal ki Knaware Utski wat Chopan shi Khunab. Arihwa Khunabir per 2025 ki kam karichak patan. Ki khach kanok pa 2026. Isho khe wa shok chi wa 2026. Khet bawa wat Utski wat ki kiach kanok per 2027. Porque maltio shir Dios Utski wat ware i khet kwa Khunab. I khet khe وتخيق وجهه كوبانش خونخناب شوكي قطق شلال توشي وشانبري قياكاري ميكروفونو شيري كابرسيدنت سالينتي نيكوني خون كيبوشي بوتسيخ شيري كابرسيدنت انترانتي

مس دوش شنقول كنا خير قتلال شنقول قتلال تقش كبير وتشيل بس شتخون بنت بس مس دوش شوي تقش كبير طور سكوت شماس كبيرين بوك رين كوت ماس نكار غير بس شنقول كال uno بس مس دوش الكحول بس خاطر غويش شا ماري غويش كي مزاح شاري شو ماكري فاميليا كونيسيدا كوراغوشيك ريسبيك بوريس وتاتو قوم شنو واش شنو ساخ بس وين مالتي واش يوي خاطرش كبير قتيل في ريشكي في قوبس تو مو كو خفات كو خجوا بس شو خونا قتلال شو ماكري فاميليا بس كو كي راغوشيك كو كي نيسا بوريس كي كي ياكا كي كومون كي كي ياكا كي تو كي فاميليارس تو شو ماكري راغوشيك قتلال بس كوني واش نبري بس كي ماخني سالودو وين بس شي ويل واش بس بتاتا كوش كو كلبوشا كو ماها بيرو كي مو تشيخ شي وي خيش خيشي بما شي شي كو غادي ماقيري بس وتميش كو خلا بس شو ما كني سيدا بس بس جو شي وي يوني كومون با كوينتا وختاتا كسي هون لاسيان دوسيه بيرو اس باخ ترينكي او بس باميلا سون باميلي كالين النقيق بس كو هوا بس شو ما كري وي تشيش كو خلا بس ختا كيشري بس اري خي ترينك قباوا ورال بس Kaya siya pag-uusa ko ni Makih, o kala na siya kanok, o kala kumentisyon pagkawila rin. Sa kitak siya kumir mer, pwes kero gana kung nagkukhich ko kaman, kero gana. O kaya ko, pwes ko kung para atras, pagkaslamat ko sila, siya rinutsir, kumir siya sila, pwes matiyos, rekot mas, kumir kumir siya, kumir siya, kumir siya, kaya to, kumir ko sila, pwes ariwa ang kitak ni Pamil, pwes magkiri. Kaya ko ni Makih, siya kukusta, siya kito alok, pwes tumatak, pwes Namukuh kong aki jeng o beses. Minchoman par nukas lemat pues. Pues siya mekon. Si pamilya o kakiltak sa kikipan siya lakipa. Pues ojalá siya per pamilya. Pues siya nakwik. Pues siya makla ni sida. Siya wala sa kikipan siya lakipa. Pues khetwa akunap chik. Pues uts kuta uts kawach. Kaya huwag hila. Pues siya pariyos pamilya. Pues kiwa kaya pa siya minutiri. Niyakan siya wa presidente.